مش بطل دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي.

استني هيتك وين هيديك يجرى ايه لو كانت هتكون انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه

بعته ليه انت ليه فين حبيبي بتاع الزمان ان قلبك من حبي ليه ليه ما تجيش جنبي كان مشاركني في عمري ونسيت شريك قلبي فين قلبك من حبي

قلبي من قلبك من حبي ليه ما كنت جنبي كان مشاركني في عمري ونسيت قلبي ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني وعشان ايه ما عرفش ده ذنبي.

انت غيرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حسرتك.

هدومه وحياته وفقد الولف ناله.

بالشيب ليلة وأخير اتمنى نشيب.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضر

www.mfmmusic.net على الصفحه في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. توا ودي ساعتين

ميوزيكونات على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

رسميه في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الموزيكونات على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الاربع نتاع الصباح على مفاتيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق

وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الكتاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوى

الأرض فاحكم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك

أولئك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب

رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد

ناديت. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت

فخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

وإن يك صادقا يصبكم

كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدث

الذين استكبروا سيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل

ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق

صوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم

ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقك.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: Perhaps.
1: عيش صباح

0: 18 après la pause. C'est la pub. Millio, fibre TT, fibre alcool, fibre lab, il furja, il khidma, fibre l'highlight, les tidionnettes et le geek ou le gamers. Les diarres alcool ou les estamelettes alcool. Il coule ma joute, fi aqua, hard aqua fibre. Débit de 50 mégas à 1 giga. Adaptez les messes alcool ou tweetez les usages alcool. Et petit d'un, mais 55 dinars le char. Fibre TT, wassalam. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربح.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسه الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتهي العيد ويزهى الخاطر باسوان معالي العال. اثاث ديكور الدار مفروشات لازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: Retour du programme sur votre radio.

أمورنا. صباحكم فل ونهاركم فرحة ورب يجعلنا في كل خطوة توفيق وبركة. صباح الخير للناس المزيانة. صباح رسالة كل كلمة فيها أمل وكل جملة تكون تفاؤل بنهار جديد، نهار مزيان ونهار تحفونا. صباح نبدلوا فيه المود ونزرعوا فيه الفرحة في قلوب أسادة المستمعين. اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، الموافق لخمسة ربيع الأول 1448 هجري. صباحات تتجدد معكم ولقاءات محليها اللمة معكم كل صبحية، أكيد جمرة رفيقكم ككل صباح وككل يوم الاثنين الجمعة من أمام الميكرو مؤسسي معايا في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الأنوار يا سي معز، صباح النور وصباح الورد، وإن شاء الله يا رب الدعاء اللي كتبته على الباج متاعنا اليوم يكون دعاء مستجاب. يعطيك الصحة يا معز وصحة. إقهيوتك شربت قهوة؟ كعيبة كرواسون؟ شنو فطرت اليوم؟ قهوة وشنو آخر؟ إذا بينا نعرفوا حاجة تقليدية حاجة جديدة. صباح الخيرات يا سي معز وصحة قهوتك وصحة اللي كليت، صحة وبالشفاء ليك. اليوم خلينا نقولوا يوم جديد وإن شاء الله يا ربي يوم ثلاثاء يكون مبروك عليكم الناس الكل. البدايات تبدأ ديما مزيانة وتبدأ حلوة وتبدأ بطاقة إيجابية، وماذا بينا نكونوا معاكم دائما بالطاقة المميزة والطاقة الإيجابية، نبثوا الرسائل الإيجابية ونبثوا كذلك الأخبار الإيجابية. شنبدأوا صبحيتنا اليوم ونحكيوا على صلقتها الحلوة، صلقتها المزيانة، صلقتها اللي كلها حاجات مميزة الحقيقة، حضارة تاريخ وشطوط زادة كلها افينا. اليوم نحكي على صلقتة المميزة وأكثر تفاصيل أكيد مع روبريكنا بعد شوية. اليوم مش ندلو شوية صلقتة الحقيقة، عنا قديش احنا نحكي وعشطوط وكل مرة شط. اليوم اخترنا سنحط الرحال على صلقتة الحلوة، وصلقتة راه ماهوش شط برك، كل مرة إن شاء الله ناخذوا شط، وكل مرة نحكي على شط، وكل مرة نحكي على تاريخ مميز اللي التاريخ هذا يميز صلقتة المزيانة. كذلك باش نحط الرحال ونمشي شوية، نمشي للصيادة المزيانة، جمعية صيانة مدينة المهدي اللي مدينة صيادة مركزة ياسر في المهدية جمرة، تنظم المهرجان الوطني للصيد البحري بصيادة في دورته 31. شتكون معنا مديرة المهرجان ومديرة الدورة 31 مدام أسماء أحسن، ونحكي أكثر تفاصيل على المهرجان المميز. كذلك باش نحكي على مهرجان اللوز بأولاد عبد الله اللي كسيسبة الدورة 7 اللي فيها ما نحكيه وفيها أكيد ما اليوم نبثوا، وخاصة من التطورات الغريبة في 2026 ونحكيه على حويجة تخص مهرجان اللوز. ما تستعجلوش، تعرفوا كل شيء في وقته بإذن الله. يكون معنا مدير المهرجان سي معز عمار وأكثر تفاصيل أكيد بعد شوية. نعرفوا البارحة صارت وقفة احتجاجية وصار احتقان كبير وصار تشنج كبير قدام الولاية. نتمناو الشفاء العاجل سي حافظ بوشناق اللي معناها تم نقله على وجه السرعة، وإن شاء الله يا ربي لباس، وإن شاء الله يكون في صحة جيدة يا رب العالمين. نحاولوا اليوم الحقيقة نحاولوا نعملوا تغطية صغيرة، وإن شاء الله يا ربي نلقاو الحلول ونلقاو أكيد شكون يوصل الصوت. تفاصيل حصتنا ياسي معزي ياسي، أكيد عندك تفاصيل أنت مميزة، عاد أنت تفاصيلك عبر الأنامل نسمعوها أكيد عبر الأغاني وعبر الجينجلوات المميزة. فماش جينجلة هكا عالطايرة ليه؟ باش تاخذ بخاطري شوش تسمعنا هاي ترى عالطاير، مانيش مبرمجي عالطاير، شوش تسمعنا مغرم يليل بعد شوية إن شاء الله نسمعوها. نحب نصبح السادة المستمعين اللي منورين الباج متاعنا واللي تفاعلاتهم الحقيقة نسعدوا بها برشا ونحبوها ياسر ونفرحوا ياسر رانا بتفاعلاتكم وكلامكم المميز. ريت كيما الإنسان في الشارع كي تتعدى تقول له صباح الخير يقول لك صباح إن شاء الله مزيان وصباح إن شاء الله يا ربي يكون مميز. كيف كيف تفاعلاتكم في الباج متاعنا نفرحوا بها برشا، تدخلوا لنا وإحنا زادا ندخلوا لكم بدون استئذان دياركم الكل وين ما كنتوا. إن شاء الله يا ربي صباح مميز، وإن شاء الله يا ربي نهار مميز، وإن شاء الله يا ربي

0: ديما تكونوا بألف خير وبألف صحة. نعرفوا اللي الصيف ضيف واللي بينتو يا معز الصيف مش نقولوا له باي باي. حب شيء معناها نعطيكم موجات سلبية، فما اللي يحب راهو النظام، فما اللي يقول لك التوقيت الشتوي بالنسبة لي ورجوع على القراية ورجوع على الخدمة هذاك بالنسبة لي نظام، نقوم في وقت نرقد في وقت. وفما زادة اللي مازال يقول لك نحس الصيف مازال الحقيقة تعدى فيسع معناها ما حسوش. ما نعرفش انتم انا معناها مع انا شريحة مع انا تفكير. دونك انت معز تحس الصيف تعدى فيسع ولا تستنى في الرجوع للقراية؟ انت بتبيعتك تخدم
1: نرقد 9 تاع الليل
0: معناها شتي ولا صيف ترقد 9 تاع الليل معناها انت معاكم وبرا وين تمشي واني معاكم مميزة الحكاية حسيلو عند معز. الحقيقة نحس الصيف ما حسيتوش ماذا بيه يزيد يطويل يا جماعة، ما نعرفش توافقوني ولا ما توافقونيش رغم الظروف الصعيبة اللي عشناها، لكن بالحق تلهينا في ستريس والماء والضوء والمشاكل ونسينا رواحنا يا معز، نسينا ما تفرهدناش، نسينا ما خذيناش راحة مميزة نحكي راحة نفسية. صباح الخير منعم عجاج من جيب، صباح النور والسرور والورد المنثور. شكرا ليك يا سي منعم، ميرسي بوكو على التحية المميزة، وأصبحت أصبح ضمن عائلة لمفهم مع الكومنتيرات الحقيقة اللي يكتبهم كل صبحية تبارك الله. محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة وصباح التوفيق من الله، وربي يحميكم وربي يستركم ويدوم عشرتكم، أحلى ناس وأحلى إذاعة ونهاركم أسعد الأيام. يعطيك الصحة سي محمد، ميرسي بوكو. شطورتنا تعود، صيف كامل غايبة يا إيناس، وين حيك؟ شنحويلك؟ شنحويل الدنيا؟ شنحويل الصيف معاك؟ يظهري تليد بقصان الماء وبقصان الضوء ونسيتنا. إن شاء الله تكون لاباس يا إيناس. تقول صباح العسل والورد والياسمين، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سامية قعلول، سامية أنت تلميذة نشيطة وتلميذة ممتازة مجتهدة، ما شاء الله عليك كل صبحية معانا تقوم بكري ما شاء الله، ومعانا منورتنا في الباج متاعنا، نعمل لك تحية وتسحق كادو يا سامية. راك باهي تقول لنا صباح الورد، وتبعث لنا برشا قلوب، وتقول صباح الورد لكل من في ابتسامتهم صباح وفي حروفهم ود وفي كلماتهم نغم، لمن لا يحلو الصباح إلا بهم. صباح الورد والياسمين، يعطيك الصحة شكرا ليك. شيف أحلى شيف في المهدية مدام إيسيا فقي سليمان، صباح الفل والياسمين لأحلى جمرة ومعز وأحلى MFM، صباح العمل والنشاط، وإن شاء الله نجيب لكم حلو ديري. معلق هيوة يعيشك، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وصل يا تايسيا شكرا ليك. أكيد هدي العبد السلام تنورنا زيدا من قصور السيف المزيانة، صباح الخير وصباح الأشياء الجميلة اللي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها. وهناش نعمل وقفة، خاطر كلامك ياسر مميز، ساعات الإنسان يغزر اللي يفيد غيره وما يغزرش اللي ربي عطاه، ويغزر ديما للحاجة اللي يفيد غيره وما يغزرش شنو النعم اللي عنا. ساعات رانا بالحق نغزر ياسر البرة وما نقولوش الحمد لله على كل نعمة ربي حبينا بها أو رزقنا بها. ساعات انت تبدأ صحتك لباس، صحيح ما عندكش برشا فلوس وغيرك عنده الفلوس، أما تعرفش المشاكل اللي عنده ولا ما تعرفش شنو هو قاعد يعاني ويقاسي من أمراض. ساعات راهو كلمة الحمد لله على النعم والحمد لله على كل حاجة ربي عطاها لنا، ساعات ننساوها راهو ونتلهاو شبيه ذاك وشبيه ذيك وشبيه ذوكم. إبا ربي يحب الناس الكل، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، وكل حاجة ربي عطاها لك راهي فيها حكمة، وكل حاجة بالحق ربي رزقنا بها راهو أنعم علينا بها. الحمد لله على كل نعمة ربي عطاها لنا، والحمد لله على كل حاجة مميزة ربي ميزنا بها، والحمد لله اللي احنا شعب مسلم، اللي احنا شعب نعرف ربي، اللي احنا شعب محلينا بروحنا بكل ما فينا يحسيله. إن شاء الله ربي يعطينا على قد قلوبنا يا رب العالمين. أكيد ملاك روين، صباح الأنوار يا ملوكة يا مزيانة، تصبح علينا وتقول لنا صباح النور صباح الخيرات، نورتنا يا ملاك ونورت الصفحة صفحة MFM ممات هديل المميزة. مامات عبد الهادي بلوتو، صباح الخير، صباح الأشياء الجميلة التي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها. إبا شكرا لك، ونقول ازرعوا بذور المحبة في قلوب من حولكم. شكرا شكرا جزيلا. فطومة مريسة، صباح النور مع أحلى فريق وأحلى جمرة مع أحلى بتألق دائما، والحمد لله والشكر دائما، ورب يحمي بلادي من كل شر يا رب، أمين يا رب العالمين. رب يحمينا ورب يرزقنا ورب يعطينا القوة، ورب إن شاء الله يكتب لنا دائما البركة في الأرزاق، خاطر البركة راهي مهمة ياسر. الحمد لله على كل حال، نهاركم زين ونور وسرور وبركات، منعم عجاز. شكرا ليك سيدي ومنورنا، شكرا شكرا جزيلا. أكيد تفاصيل الحصة الجميلة اليوم، وإن شاء الله يا رب نقضي وقيت مميز مع بعضنا. تحياتي لكل من رافقنا ولكل من اكتب لنا كلمة مميزة، وأحنا نهديو لكم أحلى الأغاني، وتوت سويت نبدأ ونسمعو.
2: فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: MFM. عيش صباحك.

0: 18, après la pause. C'est la pub. Wiyo, fibre TT, fibre alcool, fibre lab, il furja, il khidma, fibre l'highlight, les tijonettes et le geek ou le gamers. Les diar alcool ou les estamelettes alcool. Il coule ma joue, fi aqua hard aqua fibre. Débit 50 mégas, hâte 1 giga. Adapté les messes alcool ou tweet les usages alcool. Et petit d'un, mais 55 dinars au char. Fibre TT, wassalam.
1: Retour du programme sur votre radio. FFM.
2: مواصلين معاكم ونشوفوا احوال طقسنا لليوم. سحب عامة قليلة تتكاثف بعد الظهر بين جنوب الشرقي، الريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليلا الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، وتكون الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح درجات القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:04، الظهر إن شاء الله نص نهار 30 دقيقة، العصر 4:08، المغرب 7:09، أما العشاء 8:42. شروق الشمس 5:38، أما الغروب سيكون 7:07. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: مواصلين معاكم أبراجنا حظوظنا توتسويت. نبدأ بالحمل، ودائما البدايات تكون مع الحمل فيها عبرة الحقيقة، يا إما دازز الخير للأبراج الكل يا إما عاطي عبرة مميزة للأبراج الكل. الحمل السرعة اليوم غير مطلوبة، والاندفاع كذلك ماهوش مطلوب. مش كل حاجة نسمعوها نجري ولها نجارة، ولا ساعات لازمنا شوية هكا انتباه، لازمنا شوية تركيز، لازمنا نقرأ الأمور، لازمنا ندرس الجوانب الكل. يا حمل قدامك فرص جديدة ومسؤوليات إضافية، لازمها برشة تركيز ولازمها برشة تخمام قبل أي خطوة. يا حمل الثور صحيحة كي توصل للنجاح تفرح، لكن المواصلة في النجاح لازم يكون راهو مواصلة مميزة. علاش؟ على خاطر مش نعملو طون دو روبو وكل روبو ذيك يقعد برشا، لا، وقت الراحة أكيد هو وقت وجيز، وقت لازم زادا يكون مدروس ويكون دائما بداية لنجاح جديد. كيفاش يكون النجاح يا ثور؟ بالعمل، والعمل وأخيرا العمل. الجوزاء كمل المهام متاعك قبل ما تخمم في خطوات جديدة، تبدأ وما تكملش يا جوزاء، وهذا العيب اللي فيك. الفترة هذه لازم كل حاجة تبدأها تكملها على أكمل وجه، هكا تكون الصورة واضحة ويكون دائما النجاح والتألق من نصيبك. كي نقول سرطان نقول مرحلة تخليك الحقيقة مرتاح نفسيا. علاش؟ خاطر تكون أكثر وضوح مع المحيطين، تكون الأمور واضحة، تكون التدرج زادة بالنسبة ليك واضح، وكل خطوة تكون مبينة وكل حاجة تفهمها، وهذه هي الميزة اليوم اللي أنت تتميز بها يا سرطان. وعلى خاطر الحاسة المميزة اللي عندك اليوم هكا باش ترجع إلى ما كنت عليه، وتكتشف شخص يستنزف في طاقتك ولازمك تحط له حد يا سرطان. الأسد لازم نركزوا في حاجة برك. كي نقولوا ركز في حاجة برك شو معناها؟ معناها ما نمشي وش نخدمه أكثر من خدمة، ومن معناها ما نتجهوش الأكثر من اتجاه. نجمش تمشي في قدش من اتجاه فرد مرة، لازمك تركز في اتجاه معين، في مسلك معين، في خدمة تركز فيها وتنجح فيها يا أسد. العذراء ما تقعش تستنى في حاجة تنجم تتحقق وتنجم ما تتحققش. ساعات احنا نعملوا على حاجة، وساعات تبدأ في مخاخنا حاجة، وساعات نقولوا تيان الحاجة هذيك راهي باش توصلني. إذن ساعات البداية تكون لك جميلة، بعد كي تخوضها تعرف اللي الأمور هذية تضيع وقت. دونك بدل النهج، بدل المسار، بدل الخطة، وبدل الخطوات الحاجة تنفعك. الميزان تعديل في العمل ما كنتش تتوقعه، حاول التأقلم. هذا شنو النجم ننصحوك اليوم يا ميزان؟ بالنسبة ليك راك تنجم تكون متميز ومتألق، ومش كل حاجة تطرأ توقفنا، لا، أكيد نجمو نتأقلمو ونجمو زادة نواكبو كل تطور وكل تغيير لصالحنا، وانت ذكي عادي يا ميزان. العقرب خطوات تكشف لك ان العمل المتواصل يسهل عليك الاستمرار. الاستمرار فيش؟ اكيد الاستمرار في النجاح والتألق والتميز. ديما البداية تكون صعيبة، وهذا اللي انت باش تكتشفه وباش تركز عليه. نعرفوها الحكاية هذه، ماهيش سهلة وماهيش حاجة يعني انا بيرسو بالنسبة ليك يا عقرب، لكن انت باش تركز فيها برشا. المقولة هذه البداية صعيبة، لكن ان غمست وبديت في الخدمة وبديت في الخطوات ترى وتكتشف اللي العمل المتواصل هو اللي باش يوصلك لبر الأمان. وراك كل حاجة يا عقرب باش تصير لك المدة هذه، راك باش تقول الحمد لله على كل حاجة. القوس تحس الخدمة خذيت لك برشا من وقتك، وتحس الخدمة يعني مركز فيها أكثر من لازم. حاول افصل ما بين العمل والحياة الشخصية، حاول افصل ما بين الخدمة والعائلة، وحاول افصل زادة وقتك متاع الخدمة ووقتك اللي يلزمك تعطيه للعائلة يا قوس. كي نقول جدي نقول تستحق انك تشوف انجازاتك وتستحق انك تشوف خطواتك الناجحه وتقول الحمد لله. تحسك تجري تجري تجري الايامات هذوما ماكش تغزر انت شنو قاعد تحقق وشنو قاعد تعمل. ما فيها باس اعمل وقفه تامل اليوم وشوف انت شنو عملت من باهي وشنو عملت من انجازات تخليك تفتخر بروحك، كسوسوا عاونت حد او حاجه باهيه في حياتك انت، كسوسوا المهنيه او العمليه، راك تستحقك الوقفه هذيك. تعطيك برشا امل وتعطيك برشا طاقه وتعطيك برشا تحفيز باش تكمل يا جدي. ادلو المطلوب هو التغيير بالنسبه ليك، والمطلوب الخطوات الجديده اللي انت قادم عليها لازمك تدرسها بالبي، ولازم تكون الامور الكل واضحه قدامك باش ما تتفاجئش في وسط الثنيه يا دلو. كي نقول حوت نقول اكيد فتره مميزه بالنسبه ليك، وباش تفيق على انت عندك شخص بعيد عليه عندك مده، الشخص هذايا ياسر انت ينجم يعطيك طاقه مميزه ويضيف لك في حياتك. ايبا التواصل مع الشخص هذايا من جديد باش يبرهن لك يا حوت اللي انت كنت غلط كي بعدت عليه. تحية للمتابعين الكل الأوفياء، شي توفيق العكرمي شكرا ليك يطل علينا. إكرام بالرمضان شكرا ليك يا إكرام على الصبحية المميزة، تقول ما أجمل الصباحات حين تهدي دعاء جميلا للأصدقاء والأحبة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع به رزقك ويمتد به عافيتك ونستفتح به رحمتك. أصبحنا بخيرك الدائم ولطفك الخفي وبك نظن الظن. شكرا يا إكرام يا مزيانة على الكومنتير الحلو. صباح الفل والياسمين على الاسكندراني، وإن شاء الله يا ربي صباحكم زين ومميز، إن شاء الله أبراجنا تكون عجبتكم، وإن شاء الله طاقتنا اللي نحب ونعطيوها لكم تكون مميزة. مازلنا مواصلين معكم أكيد، فاصل وراجعين.
1: C'est la pub. Mio, fibre TT, fibre alcool, fibre lab, il furja, il khidma, fibre l'aile, les tidionettes et le geek and gamers, les diar alcool ou les stamelet alcool. Il كله موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للناس الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: Retour du programme sur votre radio.

أكيد صيفنا مازال متواصل والاستمتاع بالشط والبحر أكيد زادا كيف كيف مازلنا رانا نحب نعوم ومازلنا شيخين ويلزمنا عاد نستمتع بالبريود هذية والفترة هذية خاصة إنها تفصلنا على فترة جدية فترة دراسة فترة رجوع ما نفكرهم باش بعد نفرهدهم وبالرجوع للدراسة للرجوع للخدم كسسوا للعمل برشا يعني مسؤوليات تستنى فيكم وقومين بكري ويعني فازت مزيانة خلينا نستمتع وخلينا نمشي اليوم الشاطئ صالقتا المزيانة شاطئ صالقتا وصالقتا بالتحديد اللي تمتد على طول 13 كيلومتر ما شاء الله شطوط وتنوع طبيعي مميز صالقتا اللي نلقاوها في معتمدي تقصر السيف من مدينة المهدية الجميلة ومن ولاية مهدية اللي كبيرة المعروفة واللي اتعرفت قديما باسم سيلكتوم والمعنى هو المكان المبارك أو مكان الأخيار من القوم يعني خيرة المكان وأحسن مكان تسميت بالاسم هذية مش اعتباطي نسبة للشواطئ المزيانة اللي كلها فينا صالقتا التاريخ صالقتا الحضارات مرت بعهود تاريخية متعاقبة حل بها الفينيقيون واستوطنها الرومان ونشروا العديد من معالم الحضارة نجموا نذكروا حمامات صالقتا ومصنع القاروم مصنع السمك وهما معلمان متشابهان يفصل بينهما جدار ضم كذلك مقبرتين الأولى بونية وزالت زينة القبور امتاحها وطالها النبش طمعا في العثور على الكنوز والمقبرة الثانية هي مسيحية ويطلق عليها غار الضبع صالقتا المميزة اللي شواطئها تتنوع واللي الحقيقة تنوع طبيعة الشواطئ حسب المكان خاطر فما شواطئ صخرية فما شواطئ حجرية وفما الرملية الذهبية المياه هي من أفضل المياه في تونس من حيث النقاء والصفاء وبكلنا نعرفوا اللي صالقتا الحقيقة ديما نقولوها الحضارة والتاريخ حضارات متعاقبة بونيقية رومانية بيزنطية مش باش نقعدوا نعاودوا لكن هي بالحق بلاصة لكلها حضارة موقع استراتيجي هام وسيطرة على البحر المتوسط الحقيقة مسيطرة كليا وحظيت صالقتا بما حظيت به مدن أخرى من حيث الكشف على الأثار المغمورة والاعتناء كذلك بالطرقات والحقيقة كان تلهو بها أكثر تكون خير من هكا والاكتشاف بالنسبة للأثار مازال ماهوش كامل ومازال ماهوش متواصل ورغم إنها الحقيقة اكتشافاتها الكل مازالوا أثارها يعني ما اكتشفوهمش الكل إلا أنها جنة كما وصفوها الحقيقة هي جنة من أجمل المدن في المتوسط شاطئ صالقتا المزيانة هو وجهة سياحية داخلية خارجية ما شاء الله شاطئ مميز وشواطئ مميزة كل مرة إن شاء الله باش نحكيو على شط في صالقتا وكل مرة ناخذ أكثر تفاصيل على شط معين شاطئ هذا بكل روعة بكل نظافة متحصل على إشارة الوطنية كذلك لأفضل شاطئ في تونس ومن بين أفضل 10 شواطئ في تونس وهو شاطئ خلاب وتعتبر شواطئ صالقتا من أجمل الشواطئ التونسية اللي تنجموا تكونوا فيها تعوموا وتعديوا فترة مميزة راحة نفسية واستجمام كلي.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، مواصلين معاكم ومهرجان الوطني للصيد البحري بصيادة. أكثر تفاصيل مع أسماء أحسن مديرة المهرجان.
1: أهلا وسهلا.
0: صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين.
0: يا عيشك، مرحبا بيك مدام أسماء، نورتنا.
1: عيشك بارك الله.
0: شنحويل صيادة قبل كل شيء؟
1: الحمد لله.
0: شنحويل للأجواء؟
1: والله الحمد لله، او احنا على قدر النساق كما يقولوا.
0: الحمد لله، ان شاء الله كل شيء ماشي لباس، الماء لباس، الضوء لباس، الدنيا لباس. كما تونس الكل. اكيد صيادة باش يكون فيها عرس مميز، والدورة 31 من المهرجان الوطني للصيد البحري بصيادة. يعطيكم الصحة جمعية صيانة مدينة صيادة على البرمجة اللي شفتها توا في الافيش.
1: ايه
0: كان تعطينا اكثر تفاصيل.
1: بالنسبة لمهرجان الصيد البحري بصيادة يمتد من 12 أوت إلى 23 أوت. من 12 أوت إلى 14 أوت عملنا دورة للأطفال ودورة للقدماء لكرة القدم. حدول تعداد لباس الدورة ذي الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس مزدوا عنا 3 أيام من 21 أوت إلى 23 أوت.
0: من 21 إلى 23 أوت.
1: باش يكون فما 3 أيام المعارض سيدي عمار. ونهار 21 أوت يكون يوم الافتتاح على الساعة 7 مساء. الانطلاق من ميناء الصيد البحري بصيادة إلى سيدي عمار. مش يكون فيه الكرنفال، اللي يكون فيه استعراض للباس التقليدي الصيادي. فرقة محلية. عنا ديكاليس دمى عملاقة. سيدي الجنباز بصيادة اللي مش يكون حاضر معنا. بس كي نوصل سيدي عمار مش يكون فما عروضة بنفس الاستعراضات اللي كانوا في الكرنفال. نكملوهم على المسرح اللي موجود غادي سيدي عمار. بعتالي هذاك هو باش يكون شنو عندنا نهارتها نهار 21
0: أوت. معناها الكرنفال هذاك كها والعرض التنشيطي احنا نقولوا.
1: باهي العرض التنشيطي. هما باش يكون فما العروض المحلية نفسهم، معناها اللي كانوا في الاستعراض باش يكملوا يواصلوا غادي في شو اسمه المسرح. المسرح اللي عندنا غادي كاس سيدي عمار باش يكون تواصل. عندنا الاستعراض لطريقة صيد الأسماك بالطراحة. ذاك شنو عندنا تو نهار 21؟
0: نهار 21 باهي. نهار 22
1: أوت إن شاء الله يوم الفنون.
0: يوم الفنون سميتوه يوم الفنون، أكيد فما تنوع.
1: بيان سور. عندنا ورشات للأطفال. ورشة صنع مجسمات من السيراميك باش تكون عندها علاقة بالبحر. ورشة تلوين السيراميك، هما مجسمات حاضرة جوست للأطفال باش يلونوهم. وعندنا ورشة الموداليزاسيون. باش يكون فيها دميات نتاع البنوتات الصغرونات. وهما شي زين الدنيا الدنيا حسب كيفهم البنيات
0: كيما هما يحبوا.
1: كيما هما يحبوا بأشكالك نتاع نجوم نتاع كوكياج.
0: اكيد مادام فما ورشات وفما تنافس مميز ما بين الوليدات، نتصور فما زاده جوائز.
1: بيان سور عندنا الجوائز.
0: معناها باش تقيموا العام.
1: باش يكون ان شاء الله. في السهرة عنا عرض تنشيط سهري للأطفال. بداية من الساعة 9 ليلا. وكما قلت لك راهو المعارض ديما موجودين.
0: المعرض يعني على طول المهرجان، يعني من أيام 21 على طول 3 أيام موجود المعرض بالتزامن مع الليالي والورشات.
1: بالضبط. يوم الأحد 23 أوت نعنا مسابقة في أحسن أكلة بحرية.
0: أحسن أكلة بحرية كيما بار إكزامبل؟
1: كسكسي بالقرنيط، كسكسي بالعصبان السردينة، فهمت، شرمولة،
0: يعني حاجات تقليدية.
1: صحيح
0: تقليدية. فوالا
1: فوالا. المتسابقين باش يطيبوا غادي سور بلاس سيدي عمار.
0: سور بلاس.
1: سور بلاس
0: باش تجيبوا لهم انتوما كل اللوازم او جيبوا وحدهم او كيفاش باش تصير؟
1: احنا باش يكون ثم الغاز، معناها الاسباس اللي باش يطيبوا فيه.
0: فوالا
1: لي طابل وكل شيء،
0: وكل واحد يقضي قضيته.
1: صحيح كل واحد يقضي قضيته. وشنو هو الماكله باش طيبها زاد؟ حاجه معينه.
0: فوالا
1: يكون ثم برشا تنوع،
0: يعني باش تكون يعني الاختيارات على حسب هما شنو يحبوا. مساحة حرة خليني نقول مساحة حرة معناها باش تصير
1: باش نوريو احنا التنوع اللي عندنا في بلادنا.
0: اي اكثر اكلة مشهورة بها صيادة؟
1: احنا الحقيقة نطيبوا كل شيء
0: ما شاء الله ما شاء الله. ما اكثر اكلة تميزكم؟ ما نعرفش كي احنا توا عنا الحاجة اللي تميز تونس ككل يقول لك اللي باش تفرح به طيب له كسكسي لكن عنا في بلادنا معناها عنا كل بلاد وعندها حاجة تميزها.
1: والله احنا بما ان معناها
0: موجود كل شيء
1: كل شيء كل شيء
0: كل شيء كل شيء نفرح ونفرح باللي فهمنا
1: باش نقول لك راهو عندنا الحاجه ديك بالضبط في صيادة.
0: واضح
1: طيب
0: تبارك الله
1: الحمد لله
0: تبارك الله تبارك الله اي
1: بس الطاره للمصطين باش يطيبوا في البلاد ثم شكون باش يجيب حاضر خاطرتنا اقبال كبير من برشا متسابقين والحقيقه الاسباس ما كفيناش.
0: دونك خيرتوا اللي يحب يطيب في داره ويجيب ام اللي باش يطيب غادي معناها يكون فما حريه هكا
1: بالضبط. اما فما زاد جوائز لكل فئه معناها اللي باش يطيب غادي عنده جوائز واللي باش يجيب من داره زاد جوائز خاصه.
0: مال هكا نفهمك ان شاء الله اي ان شاء الله ربي معاهم اي.
1: وعندنا سهرة الختام باش تكون مع الفنانة ليلى عزيز
0: بداية
1: من الساعة 9 على اللي فضاء سيدي عمار.
0: اي ما شاء الله يعني عرس في صيادة.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله
0: عندكم عرس مميز
1: ان شاء الله
0: عرس متكامل راهو من الحلو للمالح للكل
1: الحمد لله ان شاء الله نكونوا على حسن الظن وديك هي شنو نحبوا
0: ان شاء الله هكا المهرجان هدايا مزيان. اي
1: تزامنا مع المسابقة باش تكون فما خيمة تقصي حول أمراض الدم والسكري
0: برافو
1: والتصنيف الصحي
0: برافو. دونك مفتوحة للجميع نتصور
1: للجميع للجميع احنا اخترنا نهار هذاك على خاطر نعرف في المسابقة باش يجيو برشا عباد
0: اي
1: معناها حبينا يكونوا سير بلاس الخيمة غادي هكايا وبرشا ناس يتعداو
0: نهار 23 خليني نذكر
1: 23.
0: المسابقة نهار 23 دونك المسابقة وقتاش تبدا؟
1: المسابقة الخامسة مساء انا
0: ولا القافلة
1: الخامسة كيف كيف
0: الخامسة في نفس الوقت في نفس يعني هاكا يمشي وتذوقوا الماكلة وشوفوا صحتكم هاكا ولا يعطيكم الصحة. والسهرة وقتاش تبدا؟
1: التسعة
0: متاع الليل ان شاء الله موافقين. يعطيك الصحة مدام اسمع على كل هذه التفاصيل. نعطيك كلمة الختام
1: والله يا ان شاء الله نكونوا كما قلت لك عند حسن الظن في البرمجه دي نتاع مهرجان التاج البحري بالصياده وان شاء الله الناس تكون جينا وتطلع لنا
0: باذن الله باذن الله. عندكم الصحه والفنون والعلم والرياضه والسياحه واحسن اكله ما شاء الله متنوع المهرجان برافو يعطيكم الصحه. مهرجان الوطني للصيد البحري بصياده في دورته 31 مدام اسماء ان شاء الله موافقين وان شاء الله بالنجاح. شكرا لك. دونك نذكروا اللي 21 22 و 23 اوت المهرجان يكون بصيادة الجميلة.

صيادة صادتني برموش العين يا سيدي برموش العين صادتني برموش العين يا خويا.

وصادتني برموش العين يا سيدي بسواد العين.

0: المنافس الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر باسوان معان العال اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه زوروا معرض سوسه الدولي من 6 ل 23 اود من نص نهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم
1: فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: retour du programme sur votre radio

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. البارح كانت وقفة احتجاجية سلمية لأصحاب تاكسي التاكسي الفردي لمدينة المهدية. اليوم أكثر تفاصيل ناخذوها مع سي محمد علي البيجي رئيس غرفة التاكسي الفردي لولاية المهدية. ألو صباح الأنوار سي محمد الهادي.
1: أهلا وسهلا صباح خير.
0: صباح النور يا سيدي نورتنا.
1: شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: واحنا في حالة نحبوه راهو مش قول ديما نحكيو معاه ديما حتى كي راهو معنا باش يزلق معنا نرجعوه.
0: يعيشك يعيشك. شكرا ليك سي محمد الهادي. كان البارح بحذاكم وكان وثق الحقيقة
1: حتى من وين
0: أي. ونحب في بداية المداخلة الحقيقة وقبل ما نسألوا على تفاصيل شنحويل سي حافظ.
1: لا لاباس الحمد لله نسروح الأربعة
0: الأربعة متاع العشية من السبيتار. حالته الصحية لاباس؟
1: لاباس ولكني ما يلزموش يخرج حتى لين الطب
0: يتعافى
1: قلبه يتغير شوي.
0: تشنج برشا
1: ياسر شنو داخل الإنسان يقع الظلم قدامه ويتفرج.
0: الحمد لله على سلامته وإن شاء الله فيه اللطف. وتوا نحكي شوية على الوقفة الاحتجاجية قبل ما ندخل في التفاصيل سي محمد الهادي. قديش من تاكسي كنتوا قدام الولاية؟ قديش؟
1: 170
0: تاكسي ما شاء الله عدد كبير يعني. إذا ما الكل
1: أكثر من شطر
0: أكثر من شطر المهدية
1: خاطر هما الكل توا معناها 280 تاكسي تقريبا 84 ولا 85.
0: دونك كنت قدام ولاية مقر ولاية بالمهدية. خلينا نذكروا بالطلبات سي محمد الهادي.
1: الطلبات هما الدوائر كانوا 8 رديهم 4 من بعد 4 مشينا معناها في الأربعة وقلنا باش تقعد مراد ومريض يا اخي مراني كان ولاو يحبوا على زوز دوائر باش يدخلوا العباد كل في بعضهم هذا ولا بشار. خاطر هو لو كان عطاه على الاقل يجي ويمشي ابرك معناها ما يقعدش يخدم معايا. خي كان يخدم معايا يعني عندي زوج شوارع كانوا ثلاث شوارع شارع سكروه سونسيني معناها ولا زوج شوارع برك ولي هذا معناها مش
0: شارع سونس انتردي دونك قل فيه الخدمة هكا من نفهمه. الشارع كي يبدأ سونس انتردي الخدمة تقل فيه.
1: أخي هما كانوا ثلاث شوارع عندي واحد سونسيني
0: سونس انتردي
1: شو يتسمى معناه ولا زوج شوارع برك
0: فوالا. دونك اللي صاير اللي التاكسيات تدخل وتخدم وهما نورمال ما يدخلوا
1: يجيبوا ويمشيوا ويرجعوا
0: ويرجعوا فارغين يخدموا
1: كي يعمل كيكة مش بيخلي طرافة وطوب ثلاثة. احنا علاش زادوا لو خاصة على خاطر باش يوليوا المواطن يزاد هذا ولا حسنا بيه
0: دونك يخليوا قصور السيف كيما نقولوا احنا ماناش هنا فوالا ماناش نحكيوا على جهة ضد جهة لكن يخليوا البلاد اللي هما جاوا منها ويخدموا الكل في المهدية.
1: هذا كان ماهوش حاجة باهية راهو
0: هذا اللي ماهوش معناها متفق عليه.
1: نحب عليه احنا نحبوهم ما يدخلوش معنا يجيب ويفرغ ويمشي على روحه. هذا ما فارش.
0: وكنتوا البارح
1: في مدير النقل هو اللي فرض مش الشيء اللي فرض علينا
0: يعني يعرف اللي التاكسيات كي تدخل تخدم
1: في بلش هو كي هو اللي قال لهم تخدم تقعد تخدم.
0: معناها اللي في اللي متفق عليه في الوراق حاجه واللي صاير حاجه هذيك. علاش اليوم الوقفه الاحتجاجيه كانت
1: على خاطر الشيء هذا
0: واضح تحسوا فما تجاوزات وفما سلب لحقوق
1: وربي يستر
0: ان شاء الله. اعتبارك بالنسبه ليك هل تم استقبالكم من قبل الولي ما دامتم في مقر الولايه ام لا؟
1: لا مريقل
0: خلتو خلتو
1: معناها نحب اني زاد خذ بخاطي وصلح لي الوضعيه هذه اللي عشت بها.
0: دونك دخلتوا قابلتوا الوالي كيفاش كان الاجتماع وباش خرجتوا؟
1: والله الاجتماع كان ممتاز، ما دخلتش معاهم راهم
0: يعني. ما هو اللي دخل ما على اساس سي حافظ الحقيقه يكون معانا إيه نظرا للحاله الصحيه بدلنا المتدخل
1: عليهم حكاوا لي كل شيء.
0: دونك شنو صار؟
1: استقبلهم مريض الولادات بقى في الطلبات ما مشاش معاهم،
0: ما استجب لهم مش ام قال تو ننظروا في الموضوع ام
1: استجبش. لا لا لا
0: قال لهم هذا الموجود،
1: قال هذاك الموجود ابداوا كيكا حتى نشوفوا النجمي اذا كان غدو ما مشاتش معاكم ما تنحوش ما بين الفهم حرفيا.
0: فهمتك الواقع اللي صار هذا
1: هذاك اللي صار
0: يعني بالنسبه ليك
1: وشد كيكا ومعناه وشد فيه
0: معناه استقبلكم وقالكم هذا الواقع اقبلوه كما هو.
1: حضر مدير النقل معاه وكل شيء
0: مريح. سي محمد الهادي انت بالنسبة ليك الوقفة كانت ناجحة ام لا؟
1: حسب فكرية ناجحة جواب بكتيريا
0: وحتى كما تمش الاستجابة لطلباتكم تعتبرها ناجحة؟
1: لا ما اي مخدلهم شو بخاطر مش ناجحة
0: دونك ناجحة حضوريا انت تقول
1: حضوريا يعطي مساحة الجو كل
0: واضح
1: الاغلبية
0: واضح في القريب العاجل شنو هي الاجراءات اللي باش تاخذوها انتوما كرئيس غرفة؟
1: والله الاجراءات حتى لين يقوم صاحبي لاباس
0: وتشوفوا
1: يرجع مريقل معنا كش تعطوا نبرمجوا
0: معناها فما وقفة اخرى نفهم واضح سي محمد الهادي
1: وربي يستر
0: نتمنيه الشفاء العاجل لشي حافظ ويعطيك الصحة على التدخل معنا. شكرا ليك سي محمد.
1: واجب واحنا من دامنا موجودين على الخط معاه يلزمنا نخلطوا أكثر ما
0: ينتمكم. شكرا ليك يعطيك الصحة سي محمد الهادي. شكرا ليك وإلى اللقاء. كان معنا سي محمد الهادي الباجي رئيس غرفة التاكسي الفردي بولاية المهدية.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم ونمشيو للكسيسبة ونحكيو أكثر تفاصيل على مهرجان اللوز. أكثر تفاصيل مع سي معز عمار مدير المهرجان اللوز. صباح الأنوار سي معز.
1: صباح الأنوار.
0: نورتنا
1: أمفان وكافة المستمعين، وشكرا لي على هذه الاستضافة.
0: يعيشك مرحبا بك سي معز. سي معز هو لمحالة قبل ما ندخل في تفاصيل المهرجان وهي كواليس باش نحكيها قدام السادة المستمعين، خاطر الحقيقة من أغرب مريت في حياتي. بريفو تتعدى معنا البارح هكا ولا
1: ايه؟
0: سي معز نكلموا فيه ما نجمناش نتحصلوا عليه، وتفاجأت الحقيقة العشية باش نجمت نتحصل عليه قبل الحفلة، وصدمني بأنه الضو مقصوص، معناها حتى للمطلثة متاع القايلة البارح، يعني براتيكمون انتم 24 ساعة الضو مقصوص. سي معز
1: والله في البداية أود أن أوضح أن إنجاز المهرجان اللوز في هذه الدورة
0: كان صعيب،
1: لم يكن بالأمر السهل.
0: آه،
1: فقد واجهنا جملة من الصعوبات الإدارية واللوجستية، لكن تعاملنا معها بكل مسؤولية وإصرار،
0: لأن
1: هدفنا واضح اللي هو إنجاح المهرجان. ومن أبرز هذه الصعوبات التعطيلات المرتبطة بالمنصة. يعني بعد فوات الأجيال بصفة استثنائية تم فتح المنصة وتم ترسيم، وبعد موافقة الوزارة تم الحمد لله قبول المطلب في وقت قصير جدا. أنك في 5 أيام موافقة لها 30 داخل العروض، في 5 أيام اشتغل تنظم المهرجان. معناه يعني فاجأنا أن الصعوبات لم تقف عند هذا الحد.
0: واجهنا
1: إشكال في التيار الكهربائي، وفي وقت متأخر نظل تأخر وصول المولد الكهربائي والانقطاع التيار الكهربائي. معناها حتى التليفون صباح معاش
0: طاح شارج، ما قيتوش باش تشارجيو تليفوناتكم،
1: ما لقاش كيف نعمل الاتصال
0: يا رسول الله. اي
1: لكن والحمد لله بفضل مجهودات السيده المعتمده مشكوره، تم التدخل وتجاوز هذا الاشكال.
0: وقتاش قص الضوء سي معز؟
1: قص في حدود الساعه 10.
0: وقتاش رجع
1: التنظيم؟ في حدود الساعة 5 يرجع من غدوة قرابة ماضي ثلاثة
0: متاع القايلة. يا رسول الله
1: قدامنا عرض أنك تتصرف.
0: نشوف
1: الصعوبات،
0: معناها توا نعرفوا احنا قصان الضوء الحقيقة، توا سمعنا بقصان الضوء، سمعنا على مدى النهار، اما انه من يوم للغدوة الضوء يرجع، الحقيقة قعدت بيهتا والله.
1: الله غالب.
0: وتجاوزتوا
1: ظروف خاصة عن نطاقنا، والحمد لله رغم هذه الصعوبات والتحديات كان افتتاح ناجح بكل المقاييس. حضور جماهيري فاق كل التوقعات
0: الحمد لله. كنت لحمة واحدة،
1: ومشكورين الأهالي كانوا لحمة واحدة ووفروا كل ما يلزم لتجاوز هذه الصعوبات.
0: برافو.
1: وتم التصرف في فقرات البرنامج، تقديم الفروسية والتنشيط من الشارع مجورات، وبعد ذلك اللي حين وصول المولد الكهربائي تم تأسيس بقية الفقرات والحمد لله.
0: والحمد لله. كان الافتتاح يوم الأحد، كنت حضرت سهرة.
1: حضرنا عرض للفنان صاحب فرش. وكان عرض متنوع. والحمد لله تم العرض بنجاح رغم
0: كل الصعوبات. والعرض الثاني البارح،
1: العرض الثاني لوردة الغضبان. فقد جاء ليؤكد أن النجاح متوسط.
0: برافو. كانت سهرانيش
1: لقد حقق هذا العرض إقبالا جماهيريا فاق كل توقعات
0: ما شاء الله،
1: خاصة وأنه جاء استجابة لمطلب الجماهير.
0: يحبوا على وردة وجيتهم وردة.
1: ونحب ليه بالمناسبة نقدم تحيات شكر لوردة الغزبان لاستجابتها لطلب الجماهير بارتداء اللباس التقليدي تمشيا مع شعار المهرجان احياء التراث فخر متجدد.
0: برافو برافو برافو برافو برافو. شعرنا اخر في المهرجان سي معز.
1: الحمد لله يلوم يكون اختتام في العرض سيكون للفنان هيثم الحذيري.
0: اي
1: ونحن على امام عرض ينتظره الجمهور
0: ان شاء الله.
1: حرصنا وقد حرصنا على يكون كل ظروف مهيئة لإنجاح هذا العرض
0: إن شاء الله.
1: هنا نحب نوجه دعوة إلى كافة أهالينا وزوارنا، كونوا في الموعد وشاركونا في هذه السهرة الفنية
0: إن شاء الله. الليلة معنا وقت سي معز
1: في حدود الساعة العاشرة
0: كالعادة كما كل الليالي إن شاء الله. دونك لاحظنا اللي البرمجة كانت يعني على حسب رغبة جمهور الكسيسبة.
1: أكيد هناك جمهور هو
0: اللي يحكم
1: المهرجان.
0: يعطيكم الصحة على تلبيتكم يعني رغبة الجمهور.
1: ونائب اللي نحب نوجه تحية شكر خاصة لأهالي منطقة أولاد عبدالله على دعمهم ومساندتهم وتجاوز كل الصعوبات، ونعتز بهذه الروح التضامنية التي تعكس أصالة أهالينا وحرصهم على إنجاح المهرجان.
0: مش غريب عليكم سي معز، ان شاء الله يكون
1: لله.
0: ان شاء الله يكون مشكورة. الاختتام الليله يكون مميز زاده، وان شاء الله موافقين، ويعطيكم الصحه على البرمجه الحلوه.
1: عشت مشكورين، ونتمنى انك تحضروا معنا باش تغطوا هذه التظاهره
0: ان شاء الله. ان شاء الله سي معز
1: مرحبا بكم، والدعوه موجهه وانتم ضيوف اهالي ولاد عبد الله.
0: شكرا لك يا سيدي، شكرا، هذا شرف لينا صدقني. شكرا لك سي معز، يعطيك الصحه على التدخل، وان شاء الله بالتوفيق لكم، وان شاء الله من دوره الى دوره مهرجان الكسيسبا يكون عنده رونق اكثر. هو تبارك الله ما شاء الله في الدوره السابعه مهرجان اللوز مميز ومشاع، وان شاء الله ديما التميز والتالق.
1: عشت مشكورين، وإن شاء الله تكون دائما سندا لأي تظاهرة ثقافية.
0: أكيد. شكرا لك يا سيدي وإلى اللقاء. شكرا لك. دونك مهرجان اللوز البعد التنموي كذلك لمهرجان اللوز ما يعني بعد مميز. اليوم الكسيسبا تحتفل اكيد بثلاث ليالي مميزين، ان شاء الله بالتوفيق لهم.

0: تفعل.
1: أكيد وصلنا لنهاية حصتنا، لكن دائما المناسبات الجميلة نقتنصوها ونحبوا نكونوا معاكم في مناسباتكم الحلوة. أكيد أعياد الميلاد من أجمل ما ينجم الإنسان اليوم يحتفل بها، مولد بصراحة يكون مميز، ويكون العيد ميلاد هذايا زادا مميز، ويكون اليوم دائما كذكرى مميزة من عام العام تتعدى سنين ساعات ما نحسوش بها. احنا نفرحوا ياسر بأعياد ميلادنا، ونفرحوا كيف إنسان يهدي لنا أجمل الأمنيات ويتذكرنا ولو بكلمة طيبة. اليوم تعاضدية تقصيبة المديوني للنسيج، وعلى رأسهم خلود تهني زميلتها وأختها وحبيبتها وعزيزتها الغالية على القلوب مريم الزويلي بعيد ميلادها، تهنيها وتقولها عقبال مئة شمعة اطفيها وانتي في صحة جيدة، تقولها عيد ميلاد سعيد يا مريومة يا أجمل وردة وأحلى فرحة، وربي يحميك ويخليك لناسك ولعائلتك وأحبابك وأصحابك، وإن شاء الله ديما الضحكة مرسومة والفرحة والسعادة مالية حياتك إن شاء الله يا مريم. كل عام وانت حية بألف خير. ما زلنا رانا مكملين مريومة، شعبها كبير وحبيبها برشا. أكيد اليوم زادت جهة ديديكاس مميزة من عند أختها المميزة زهرة الزويلي، اللي تهدي كل الأماني الجميلة لأختها وتقول لها عيد ميلاد أختي لحنينة اليوم، أختي اللي نعتبرها أمي في نسختها الثانية. ربي خليك لينا ديما سند وديما حنان وأمان، وربي يعطيك على قد ما عطيتني حب وحنان من غير حساب. تقولها كل عام وانتي أجمل نعمة في حياتي، وربي يحفظك ويطول في عمرك ويفرح قلبك كيما انتي ديما مفرحتنا أقلوبنا. حبك برشا يا أهن أخت وأغلى أم ثانية في الدنيا. إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا مريومة، وإن شاء الله ديما مزيانة في وسط عائلتك المزيانة.

محليك يا مريم محليك، توصلنا لنهاية حصتنا لليوم. معسيسي يعطيك الصحة، منورنا اليوم، يعطيك الصحة على الأغاني الجميلة. لسادة المستمعين أجمل التحيات وأجمل الأمنيات كذلك، إن شاء الله يا ربي تعديوا نهير مزيان، وإن شاء الله بديتوه نهير مميز وتكملوه كذلك مميز. نتلقاو غدوة في مود جديد، إلى اللقاء.

0: c'est la pub. ويو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتديونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام. كما كل عام المواد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار إلى 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Retour du programme sur votre radio. Et bah...

0: تسمع الموجة.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

حلو عيونه مثل الكسبي حلو عيونه والقمر دايب على خدك مثل الكسبي حلو عيونه.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: MFM. La suite après la pause. سي لا بوب.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
1: قداش نتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك لك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: C'est la pub. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم. توا ولي ساعتي على مدار Retour du programme sur votre radio.
1: Et

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اود. تلقى كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر باسوام عام العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: C'est la pub.
1: كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعيه ويزهل خاطر بأسوام عام العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

يا ويلي.

C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

خمسة فم المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

C'est la pub. Taoua, 7 heures à la chia. Allez, ma fête. Retour du programme sur votre radio. MFM. كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتهي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتهي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

ماني حابب ندش بر ماني كلي ما يموج ماشي عكس موج بحر جيري والعينين احمر سيبا حبري والمنتوج

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة فام في الهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

دي لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين الوقت

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

لازم اصمد. ملقتش طريق قدامي.